0: حوت وين حوت كلام مع بابا
1: جوا ما بيركب ما ورمشي جوا ورغره ورا دمو يالو ورا وري